can only stand for him in the line of the Michelle Papa. هذا الصوت اللي عندهم هون. لا مش مشاريع، لا قتل ولا إصابات.